بردك البدر جل الليلة الزلمي وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستطيع

منزه عن شريك في ماسنه فجوهر الاسم فيه غير منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول

إمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور

إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الزلم وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستعلم

ونزعنا عن شريك في معاصيه فجوهر الاسم فيه غير منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله

إرسان علينا فلم نرتب ولم نهم أعين ورا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من

عروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيك.